شوف اللي تيجي لما تيجي السوق شوف لك السمك المولد الشمالي اللي كان كنقول له راه شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد